0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تستضيف قرية كن مسبحا يوم الأربعاء المقبل حدثا بعنوان نشيد سلام يحييه المايسترو أندريا بوتشيلي وجوقة المؤسسة التي تحمل اسمه، وتضم أطفالا وشبانا قدموا من بلدان ومناطق مختلفة من بينها إسرائيل، الضفة الغربية، أوغندا وهايتي. سترفع خلال الفعاليات التي ستجري بحضور البابا لاون الرابع عشر الصلاة على نية السلام في العالم على خطى القديس فرانسيس الأسيسي. وقد أكد القيمون على هذه المبادرة في بيان لهم أنها تهدف إلى تكريم الإرث الروحي الذي تركه فقير أسيسي، والذي قدم للعالم نظرة جديدة للأخوة الإنسانية والمصالحة، نظرة أرفقها بنشيد التسبيح بالخالق. أضاف البيان أنه على الرغم من مرور 800 سنة على وفاة القديس فرانسيس، إلا أن إرثه ما يزال آنيا في عالم اليوم الممزق نتيجة الحروب والانقسامات والأزمات الإنسانية. وهو يذكرنا بأن السلام يولد عندما نعترف ببعضنا البعض كأخوة، وعندما نحرس الخليقة ونعتني بالآخرين. وأوضح البيان أن الحبر الأعظم سيرفع الصلاة مع المشاركين في الفعاليات على نية السلام في العالم، مستلهما كلمات الصلاة من نشيد المخلوقات للقديس فرانسيس. وشدد في الختام على ضرورة أن يعيش المشاركون خبرة من الأخوة والمقاسمة، وأن يجددوا التزام الكنيسة في خدمة السلام والمصالحة والدفاع عن كرامة كل إنسان.
2: أصدرت الأمانة العامة للسينودوس اليوم الاثنين 27 من تموز يوليو وثيقة بعنوان التذكر، تقدم فيها للأساقفة والفرق السينودوسية توجيهات عملية لمرحلة عام 2027 في المسيرة السينودوسية. وجاء في بيان صحفي للأمانة العامة أن هذه الوثيقة تريد أن تساعد في الاستعداد للجمعية التي ستعقد لتقييم مسيرات الكنائس المحلية من خلال مرافقة الأبرشيات في الاستعداد لهذا الموعد الهام في النصف الأول من العام القادم، والذي سيختتم المرحلة التي أطلق عليها اسم التذكر. ونقل البيان الصحفي كلمات الأمين العام للسينودوس الكاردينال ماريو غريك، والتي شدد فيها على أن التقييم ليس ممارسة فنية بل هو خبرة امتنان وحقيقة. وتبع أن التذكر يعني التعرف على ما جعله الرب ينضج في مسيرة الجماعات، وأن ندعه يرشدنا نحو الخطوات القادمة. وهكذا فإن الكنيسة تصبح بشكل أكبر دائما قادرة على الارتداد، أضاف الكاردينال. هذا ويشير البيان الصحفي إلى أن التذكر في الكتاب المقدس لا يعني النظر إلى الماضي، بل التعرف على عمل الله في التاريخ، وذلك من أجل تمييز الحاضر والانفتاح على المستقبل. ومن هذا المنطلق فإن الأمانة العامة تدعو من خلال وثيقتها الجديدة هذه كل كنيسة محلية إلى أن تعيد بامتنان وصدق قراءة المسيرة التي تم القيام بها في المرحلة الحالية من السينودوس، للتعرف على الثمار التي أسفرت عنها هذه المرحلة وعلى الخطوات الجديدة التي هي مدعوة إلى القيام بها. هذا وتجر الإشارة إلى أن وثيقة المرافقة والتوجيه هذه تسير، وحسب ما جاء في بيان الأمانة العامة للسينودوس، في سياق الوثائق السابقة، وتشكل استمرارية عملية لها على الصعيد المحلي. ووصل البيان مشيرا إلى أن من توجه إليهم الوثيقة الجديدة هم في المقام الأول الأساقفة كمسؤولين والفرق السينودوسية التي تحرك المسيرة، ولا تقدم الوثيقة نموذجا لتطبيقه، بل تقترح أسلوبا ممكنا للسير قدما من خلال طرح تساؤلات ومعايير وبعض التوجيهات العملية. وأضاف البيان أن هذا يستعيد توجيه البابا لون 14، والذي شدد خلال اختتام الكونسيستوار الاستثنائي في 27 من حزيران يونيو المنصرم على كون السينودوس أسلوبا روحيا يولد من اللقاء وينمو في الإصغاء وينضج في التمييز. وتتألف وثيقة التذكر من قسمين مترابطين حسب ما أوضحت الأمانة العامة للسينودوس في بيانها الصحفي، يرافق أولهما صياغة سرد الكنائس المحلية لما قامت به من مسيرة، وهذا هو ثمرة ما وصفه البيان بإعادة قراءة روحية في ثلاث حركات: جمع الذاكرة، الاعتراف، والإصغاء إلى العلامات، وذلك من خلال أشكال الارتداد الثلاثة الواردة في الوثيقة الختامية للسينودوس، أي الارتداد في العلاقات وفي المسيرات الكنسية وفي الروابط. أما القسم الثاني من هذه الوثيقة التوجيهية حسب ما واصلت الأمانة العامة في بيانها الصحفي، فيرافق الإعداد للجمعيات التقييمية وعقدها كخبرة روحية تسفر عن السرد موضوع القسم الأول في صيغة نهائية وعن رسالة إلى الكنائس الأخرى، وذلك في إشارة إلى رسائل الشركة التي كانت كل جماعة في الكنيسة القديمة تشهد من خلالها لإيمانها إلى الجماعة الأخرى. وختم البيان الصحفي الصادر اليوم 27 من تموز يوليو عن الأمانة العامة للسينودوس حول الوثيقة التوجيهية الجديدة التي تحمل عنوان التذكر، واصفا ما ستقدمه الكنائس المحلية من سرد لخبرة مسيرتها ورسائل إلى الكنائس الأخرى بإسهام من قبل كل كنيسة في المسيرة المشتركة للكنيسة كلها. وأضاف البيان أن السرد والرسائل وبعد موافقة الأساقفة عليها سترسل إلى الفرق السينودوسية الوطنية والإقليمية، وسيتم تقاسمها مع الأمانة العامة للسينودوس في موعد أقصاه 30 من حزيران يونيو 2027. ثم عرف البيان بأن جمعيات التقييم على صعيد الأبرشيات تفتح مساراً واسعاً، حيث ستليها في النصف الثاني من عام 2027 جمعيات لمجالس الأساقفة والكنائس الشرقية، ثم ستعقد جمعيات قارية في الثلث الأول من عام 2028، لتختتم المرحلة التنفيذية للسينودوس بجمعية كنسية في الفاتيكان ستعقد في شهر تشرين الأول أكتوبر 2028.
3: كتبت الكنيسة المارونية ولبنان صفحة تاريخية جديدة بإعلان البطريرك مارلياس بطرس الأحويك مؤسس لبنان الكبير طوباويا خلال احتفال مهيب أقيم في الصرح البطريركي في الديمان بحضور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمة عون ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام وعقيلته وقائد الجيش العماد رودولف هيكل وعقيلته، إلى جانب الكاردينال مارشيلو سيميرارو ممثل قداسة البابا لون 14 والسفير البابوي والبطاركة والأساقفة والرؤساء العامين والرئيسات العامات والوزراء والنواب والقيادات العسكرية والأمنية وأعضاء السلك الدبلوماسي وحشود من المؤمنين من لبنان والنطاق البطريركي وبلدان الانتشار. افتتح الاحتفال بتطواف لترجي تم رفع المطران منير خير الله التماس إعلان التطويب باسم الكنيسة المارونية، فيما عرض المطران حنا علوان سيرة الطوباوي الجديد الروحية والوطنية، بعدها تلا الكاردينال سيميرارو مرسوم التطويب باللغة اللاتينية، وقرأت الأم ماري أنطوانيت سعادة ترجمته العربية قبل تسليم 5 نسخ رسمية منه للبطريرك الراعي والمطرانين خير الله وعلوان والأم سعادة والأخت نورة خوري حنا. بعد شكر قداسة البابا أزيحت الستارة عن الصورة الرسمية للطوباوي، ثم دخلت ذخائره في موكب مهيب حملها المطران أنطوان شربل طربي والمطران بول مروان تابت والأب الياس سليمان والأب جان بول شربل، ووضعت على المذبح لتبدأ الذبيحة الإلهية. وفي عظته التي حملت عنوان مجد لبنان أعطي له، قدم البطريرك الراعي قراءة روحية ووطنية متكاملة في الشخصية الحويك، مؤكدا نقلا عن موقع البطريركية المارونية أن الكنيسة لا تمنحه مجدا بشريا، بل تعترف بعمل الله في حياته وبأمانته للإنجيل وخدمته للإنسان والوطن. وأشار إلى أن شعار لحويك إلهي رضاك كان برنامج حياته، وأنه جمع بين الصلاة والعمل وبين قداسة الراعي ومسؤولية رجل دولة، كما أبرز دوره في زمن المجاعة حين فتح أبواب الكنيسة والأديرة أمام الجائعين وسخر الإمكانات لمساعدة الفقراء، فبقي في الذاكرة أبا للمحتاجين، وشكل البعد الوطني المحور الأساسي في العظام. إذ أكد الراعي أن لحويك حمل قضية لبنان إلى مؤتمر السلام في باريس، ودفع عن حق اللبنانيين في دولة حرة سيدة مستقلة، وأسهم في قيام لبنان الكبير، وشدد على أنه لم يطلب وطنا لطائفة، بل وطنا لجميع أبنائه يقوم على الشراكة والعدالة والمساواة. وتوقف عند فلسفته القائمة على التآلف في الاختلاف، معتبرا أنها ما تزال أساس بقاء لبنان، وداعيا إلى استعادة روح لحويك في زمن الانقسامات ورفض الهيمنة والإقصاء وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية. كما تناول غبطته اهتمام الطباوي بالتربية وبناء الإنسان، وتأسيسه جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات سنة 1895، ودعمه المدارس والمؤسسات، وتوسيع حضور الكنيسة المارونية في باريس وروما والقدس ومصر وبلدان الانتشار. وأشار أيضا إلى محبته للعذراء مريم وأسهامه في إنشاء مزار سيدة لبنان في حريصة، وإلى دعم مسيرة القداسة المارونية. وفي ختام عظته دعا الراعي اللبنانيين والمسؤولين إلى الاقتداء بلحويك في إيمانه ونزاهته وتجرده، مؤكدا أن لبنان يحتاج إلى رجال دولة يجعلون الإنسان محور العمل الوطني ويحفظون الحرية والسيادة والعيش المشترك. واختتم الاحتفال بزياح مهيب بذخائر الطباوي وبركة المؤمنين في يوم جمع بين فرح الكنيسة وذاكرة الوطن، وإعادة التأكيد أن البطريرك لحويك لم يكن فقط راعيا عظيما، بل مؤسس كيان ورسالة ووطن.
4: اجتاحت حرائق غابات غير مسبوقة مناطق واسعة من جنوب غرب أوروبا، مما أسفر عن إجلاء أكثر من 325 ألف شخص في كل من إسبانيا وفرنسا، وسط استنفار رسمي وكنسي لمواجهة إحدى أشد الأزمات البيئية والإنسانية التي تشهدها المنطقة مؤخرا. وفي فرنسا بلغت الأزمة ذروتها في إقليم جيرون بجنوب غرب البلاد، حيث اقتربت ألسنة النيران إلى بعد 15 كيلومترا فقط من مدينة بوردو، مما أجبر السلطات على إخلاء نحو 220 ألف شخص، وتسبب في تدمير أكثر من 240 منزلا. وعلى الرغم من الاستقرار النسبي لحركة النيران خلال الساعات الأخيرة، إلا أن السلطات الفرنسية أبقت على حالة الطوارئ القصوى في أقاليم جيرون ولوند وفار، ترقبا لموجة ارتفاع جديدة من درجات الحرارة. وقد ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا لخلية الأزمة الوزارية لتنسيق جهود الإطفاء، التي أسفرت حتى الآن عن مقتل 3 من رجال الإطفاء وإصابة 84 آخرين. أما في إسبانيا فقد تجاوز عدد المحاصرين والمخلين من منازلهم 90 ألف شخص، وتمركزت الأضرار الأكبر في أقاليم مدريد وآفيلا وتوليدو، وسجل حريق آفيلا كأكبر حريق في تاريخ البلاد الحديث، إذ التهم إلى جانب حرائق مدريد أكثر من 77 ألف هكتار، في حين أتى حريق آخر في أقليم كاستيون على 6500 هكتار وتسبب في إجلاء 16 ألف نسمة. وتعود بداية الأزمة الإسبانية إلى حريق اندلع يوم الأربعاء 22 من تموز يوليو في بلدية الموريكس بالتوليدو، قبل أن يمتد إلى أقليم مدريد، بالتزامن مع حريق آخر اندلع في سان مارتين دي فالديغليسياس إثر اشتعال مركبة على أحد الطرق الرئيسية، مما أدى إلى إخلاء عدة بلدات متجاورة بشكل عاجل. وفي مواجهة هذا الوضع الإنساني الحرج، برز الدور الإغاثي والكنسي في إسبانيا، حيث أطلقت الكنائس والأبرشيات خطة طوارئ ميدانية لمساندة الأسر المنكوبة. وأكد الكاردينال خوسي كوبو رئيس أساقفة مدريد على تكثيف الصلوات ودعم الجهود الميدانية، بينما أعلن البابا لاوون 14 من مقر إقامته في كاسل غاندولفو عن تضامنه الكامل مع المتضررين وفرق الإطفاء في البلدين. وعلى الأرض تحولت الهيكليات الكنسية والرعاية في مناطق الأزمة إلى مراكز إيواء واستقبال، ولا سيما في أبرشية ختافي والبلدات المجاورة. وشارك الكهنة والمتطوعون في إخلاء المسنين وتوفير الوجبات والمأوى للنازحين، كما تم إخلاء إكليريكية في منطقة روثاس ديل بويرتو ريال تضم نحو 250 شاباً كانوا يشاركون في مخيم صيفي. وفي إقليم آفيلا أعلن الأسقف خيسوس ريكو غارسيا وضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية تحت تصرف المتضررين بعد أن طالت النيران محمية فالي دي إرويلاس الطبيعية، فيما تواصل أجهزة الطوارئ وفرق الإطفاء في البلدين جهودها للسيطرة على البؤر المشتعلة في ظل تكاثف شعبي ومؤسساتي للحد من الخسائر وتوفير الرعاية الكاملة للآلاف الذين وجدوا أنفسهم بلا مأوى. تعاني اللاجئات الهايتيات في جمهورية الدومينيكان من ظروف معيشية وإنسانية قاسية بين مخاوف الترحيل القسري ومخاطر الانفلات الأمني في بلدهن الأصلي، ويتدفق آلاف الهايتيين يوميا نحو جمهورية الدومينيكان هربا من العنف المتصاعد وسيطرة العصابات المسلحة التي تحكم قبضتها على معظم العاصمة بورت أو برانس، غير أن رحلة البحث عن الأمان تصطدم بإجراءات مشددة، حيث أعلنت الإدارة العامة للهجرة في الدومينيكان عن ترحيل أكثر من 43 ألف مواطن هايتي غير نظامي خلال شهر حزيران يونيو الماضي فقط. وتواجه النساء والنساء الحوامل بوجه خاص انتهاكات متعددة، إذ تشير شهادات ميدانية إلى تنفيذ عمليات توقيف داخل المستشفيات والمنازل، وتطال أحيانا أمهات جرى ترحيلهن فور الولادة دون مراعاة لحالتهن الصحية. ودفع الخوف من الاعتقال والترحيل بعض اللاجئات إلى الولادة في ظروف غير صحية وبلا أي رعاية طبية، مما أسفر عن حالات وفاة بين الأمهات والمواليد أو حرمان الردع المصابين بأمراض مزمنة من العلاج اللازم. وفي سياق متصل، تتعرض النساء المرحلات لخطر الخطف والابتزاز المالي من قبل شبكات تهريب أثناء محاولاتهن العودة مجدداً إلى أسرهن داخل الدومينيكان، تجنباً للبقاء في المناطق الخاضعة للعصابات. وأمام هذه الأزمة الإنسانية، دعا الأب روستاف جيروم من أبرشية هينش السلطات الهايتية إلى تحمل مسؤولياتها في استتباب الأمن وتهيئة ظروف تمنع مواطنيها من الهجرة، كما وجه نداء إلى السلطات في جمهورية الدومينيكان يطالبها بمراعاة الوضع النفسي والجسدي للنساء والأطفال ووقف الممارسات المعتمدة في عمليات الترحيل، مراعاة للظروف الاستثنائية التي يمر بها المهاجرون.
0: تقام يوم الأحد 26 من تموز يوليو 2026 حملة وطنية لجمع التبرعات دعت إليها رئاسة مجلس أساقفة إيطاليا بالتنسيق مع كاريتاس إيطاليا لصالح سكان فنزويلا المتضررين من الزلزلين العنيفين اللذين ضربا البلاد في 24 من شهر حزيران يونيو الفائت، وذلك كما جاء في بيان صحفي نشره المكتب الوطني للاتصالات الاجتماعية التابع لمجلس أساقفة إيطاليا. وقد أشار الكاردينال ماتيو زوبي رئيس أساقفة بولونيا ورئيس مجلس أساقفة إيطاليا إلى طريقة ملموسة لإظهار التضامن مع من فقدوا كل شيء ويبقون أحباءهم ومن أصيبوا بجراح أو يعيشون في ظروف صعبة. وأضاف رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي أنها أيضا لحظة للتعبير من خلال الصلاة المشتركة عن قربنا من الأشخاص الذين يعانون بسبب هذه المأساة. وأشار البيان الصحفي الذي تم نشره في 9 من تموز يوليو إلى أن منازل عديدة قد تدمرت وتضررت أو أصبحت غير آمنة بسبب الزلزلين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو الفائت، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمدارس والمرافق الصحية والخدمات الأساسية. وفي ختام البيان الصحفي الذي نشره المكتب الوطني للاتصالات الاجتماعية التابع لمجلس أساقفة إيطاليا في 9 تموز/يوليو، دعت رئاسة مجلس أساقفة إيطاليا إلى المشاركة في الحملة الوطنية لجمع التبرعات يوم 26 تموز/يوليو في جميع الرعايا في البلاد، وسلطت الضوء على علامة تضامن مع الكنيسة في فنزويلا. هذا وتواصل كاريتاس فنزويلا تقديم المساعدة للمتضررين من الزلزالين اللذين ضربا البلاد، وكانت قد نشرت بيانا على مواقع التواصل الاجتماعي أعربت فيه عن تضامنها مع المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد، وأشارت إلى أن الفكرة يتجه بشكل خاص إلى من يعانون أصلا من الفقر وتتفاقم اليوم معاناتهم وينظرون إلى المستقبل بقلق كبير. ودعت هيئة كاريتاس فنزويلا في البيان الذي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، دعت جميع الفنزويليين داخل البلاد وخارجها وجميع الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة إلى الإسهام بسخاء لدعم شبكة التضامن التي تم إطلاقها، وذلك من أجل تقديم المساعدة للمتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا ليون XIV قد عبر عن قربه من المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 حزيران/يونيو، وذلك في كلمة وجهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم 28 حزيران/يونيو. وقد عبر البابا ليون XIV في كلمته عن قربه من الأخوة والأخوات المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا، وقال الأب الأقدس: أؤكد قرب الروحي من العائلات والجرحى ومن جميع الذين تضرروا بشدة جراء هذه المأساة.
1: لا تزال الحرب في السودان تحصد أرواح المدنيين، فيما يبقى الأطفال الضحية الأكثر تضررا نتيجة هذا الصراع. فقد دقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ناقوس الخطر مجددا بعد تصاعد أعمال العنف في ولاية شمال كردفان، محذرة من التدهور السريع في الأوضاع الإنسانية ومن الانعكاسات الكارثية التي تطال الطفولة. وقد جاء هذا التحذير عقب هجوم استهدف سوقا في مدينة الأبيض أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة. ودعت اليونيسف جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين لا سيما الأطفال وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة إلى جميع المحتاجين. وأكد ممثل اليونيسف في السودان أن الأسواق يجب أن تبقى أماكن يقصدها الناس لتأمين احتياجاتهم اليومية لا ساحات للموت والدمار. وأضاف المسؤول الأممي أن هذا الهجوم يشكل تذكيرا جديدا بالثمن الباهظ الذي يدفعه الأطفال في مختلف أنحاء السودان نتيجة استمرار القتال. هذا ولا تقتصر معاناة الأطفال على القتلى والجرح وحسب، بل تمتد إلى فقدان أبسط مقومات الحياة. فقد دمرت الحرب منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم وحرمتهم من الغذاء ومياه الشرب والخدمات الأساسية، كما دفعت أعدادا متزايدة من العائلات إلى النزوح هربا من القتال في ظل ظروف معيشية قاسية وانعدام متزايد للأمن. وتؤكد هيئة اليونيسف أن إيصال المساعدات الإنسانية أصبح اليوم أكثر صعوبة إذ تعيق الهجمات المتكررة على طرق الإمداد حركة فرق الإغاثة ونقل المواد الأساسية، فيما يواجه العاملون في المجال الإنساني مخاطر متزايدة تحد من قدرتهم على الوصول إلى أكثر المناطق احتياجاً. تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه النزاع السوداني مرحلة أكثر خطورة مع الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة. فمنذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان من عام 2023 تشير التقديرات إلى سقوط نحو 400 ألف قتيل، إضافة إلى أكثر من 14 مليون نازح، ما يجعل الأزمة السودانية واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وفي مدينة الأبيض أدى تدفق الأعداد الكبيرة من النازحين إلى استنزاف مخزونات الغذاء والمياه، الأمر الذي يزيد الضغوط على السكان وعلى المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة. إزاء هذه التطورات جدد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع دعوتهما إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وإلى احترام حقوق الإنسان، كما طالبا باتخاذ إجراءات للحد من مصادر تمويل الحرب، من بينها فرض قيود على استيراد الذهب السوداني الذي يعد أحد أبرز الموارد المستخدمة في تمويل هذا النزاع. وتبقى الرسالة التي توجهها الأمم المتحدة واضحة، ألا وهي أن حماية الأطفال يجب أن تكون أولوية، لأن استمرار الحرب يعني مزيدا من الضحايا لا سيما بين الأطفال.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: عاد قداسة البابا لون 14 مساء أمس الاثنين 27 من تموز يوليو إلى الفاتيكان بعد فترة من الراحة أمضاها في الإقامة الصيفية للباباوات في كاستيل غاندولفو، كانت قد بدأت في الخامس من الشهر. وقد تضمنت فترة الإقامة هذه تلاوة الأب الأقدس صلاة التبشير الملائكي في ظهر الأحد، وهو ما قام به البابا ثلاث مرات متحدثا قبل تلاوة الصلاة إلى المؤمنين والحجاج. كما وكان قداسته قد تناول في 11 من الشهر وجبة غداء في الحدائق البابوية مع 200 شخص ممن يعانون من أوضاع اجتماعية هشة، وحضر من جهة أخرى في 18 من تموز يوليو حفلا موسيقيا في القصر البابوي نظمته أبرشية ألبانو. وخلال هذه الإقامة توجه الأب الأقدس في زيارات خاصة إلى كل من دير القديس بنديكتوس في مونتي كاسينو، وذلك في 20 من الشهر، ثم في 22 إلى مزار الثالوث الأقدس في فالي بيترا، ليتوجه منه إلى دير القديس بنديكتوس في سوبياكو، ثم إلى دير القديسة سكولاستيكا القريب. هذا وتجر الإشارة إلى أن البابا لون 14 سيعود غدا 24 من تموز يوليو إلى كاستيل غاندولفو، وتحديدا إلى قرية كن مسبحا، للمشاركة في مبادرة بعنوان نشيد السلام، تهدف إلى تكريم إرث القديس فرانسيس الذي يمر 800 سنة على وفاته. وسيرفع قداسة البابا مع المشاركين في هذه المبادرة صلاة على نية السلام في العالم، مستلهما كلماتها من نشيد المخلوقات للقديس فرانسيس الأسيزي.
2: في مشهد يعكس عمق الرسالة الروحية والتاريخية للبنان، تستعد البلاد لاحتضان واحد من أبرز اللقاءات الكنسية الشبابية على مستوى الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، وهو لقاء قلب واحد في المسيح الذي سيقام من 29 من تموز وحتى 3 من آب، متلقلا بين مدينة عنجر ودير سيدة بزمار، في حدث يجمع الإيمان بالحياة والروحانية بالثقافة والشباب برجاء المستقبل. يأتي هذا اللقاء في زمن يمر فيه لبنان بظروف دقيقة وتحديات كبيرة، إلا أنه يواصل تأكيد رسالته التاريخية كأرض للقاء والحوار وموطن للإيمان الحي والانفتاح على الآخر. ومن هنا يكتسب هذا الحدث بعدا يتجاوز إطاره الشبابي ليشكل شهادة حية على قدرة هذا الوطن على جمع أبنائه من مختلف أنحاء العالم حول قيم مشتركة من الرجاء والمحبة. وينظم اللقاء من قبل اتحاد شبيبة الأرمن الكاثوليك في لبنان بمشاركة أكثر من 250 شاباً وشابة قدموا من أكثر من 6 دول، حاملين معهم غنى تنوعهم الثقافي ووحدة إيمانهم. ويشكل هذا التجمع مساحة فريدة للتلاقي وتبادل الخبرات وتعزيز روح الانتماء الكنسي في إطار يعكس حيوية الشبيبة ودورها في بناء الكنيسة والمجتمع. ويتضمن البرنامج سلسلة متكاملة من النشاطات الروحية والإنسانية والثقافية، تبدأ بالقداديس والصلوات اليومية التي تؤسس لمسيرة اللقاء، مروراً بمحاضرات وورش عمل تفاعلية تتمحور حول 3 محاور أساسية: قلب متجذر في الله، قلب منفتح على الآخر، وقلب متصالح مع ذاته. كما تتخلل اللقاء أوقات مميزة للتأمل والصمت الداخلي، إلى جانب مبادرات خدمة مجتمعية تعكس روح العطاء والتضامن. هذا ولن يغيب البعد الثقافي عن الحدث، إذ تنظم أمسيات فنية وتراثية تعبر عن غنى الهوية الأرمنية وتتيح للمشاركين التعرف إلى تاريخهم وثقافتهم بأسلوب حي وتفاعلي، ما يعزز الشعور بالانتماء ويغني تجربة اللقاء. أما على صعيد بعد الحج والسياحة، فيحمل البرنامج طابعاً مميزاً من خلال زيارة عدد من أبرز المعالم الروحية في لبنان، بدءاً من سيدة لبنان في حريصة حيث ترتفع الصلاة من أجل الوطن والعالم، مروراً بدار القديس شربل في عناية أحد أبرز رموز القداسة في الكنيسة المشرقية، وصولاً إلى دير سيدة بزمار القلب النابض للكنيسة الأرمنية الكاثوليكية. وهناك يعيش المشاركون محطة روحية عميقة بالسير على خطى القديس الشهيد إغناطيوس مالويان في المكان الذي عاش فيه ودرس فيه، وذلك بعد عام على إعلان قداسته، في لحظة تستحضر معنى الشهادة والإيمان المتجذر. كما سيتعرف المشاركون إلى مدينة جبيل التاريخية، إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم، بما تحمله من إرث حضاري وإنساني يعكس غنى لبنان الثقافي وتنوعه. وتبلغ هذه المسيرة الروحية ذروتها في 2 آب من خلال قداس احتفالي مهيب سيقام في دير سيدة بزمار، يترأسه صاحب الغبطة الكاثوليكوس البطريرك روفائيل بدروس 21 من أسيان، بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، بمشاركة واسعة من الأساقفة والكهنة وحضور رسمي وروحي وإعلامي بارز في مشهد كنسي جامع يعبر عن وحدة الكنيسة وحيوية شبابها. ويمثل هذا اللقاء أكثر من مجرد تجمع شبابي، إذ يحمل رسالة رجاء متجددة مفادها أن لبنان رغم كل ما يمر به لا يزال أرض الرسالة ومنارة للشباب وملتقى للثقافات، حيث يلتقي أبناء الكنيسة من مختلف الدول ليجددوا التزامهم بالإيمان ويعززوا روابط الأخوة وينطلقوا برسالة محبة وسلام إلى العالم. وفي هذا السياق دعت اللجنة المنظمة مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية إلى مواكبة هذا الحدث وتغطية فعاليته لما يحمل من صورة مشرقة عن لبنان الحقيقي الذي يبقى رغم التحديات أرض اللقاء والحوار والحياة.
1: على الرغم من الظروف الإنسانية القاسية التي تعيشها غزة، تلقى أبناء رعية العائلة المقدسة رسالة تضامن ورجاء من البابا لاوون 14، وجهت إلى الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في هذا القطاع، مؤكدا فيها قربه الدائم من المؤمنين وصلواته المستمرة من أجلهم. في الرسالة التي تحدث عنها كاهن الرعية الأب جابرييل رومانيلي عبر مقطع فيديو نشرته الكنيسة المحلية، أكد الحبر الأعظم أنه يتابع باهتمام بالغ ما يعيشه سكان غزة، وقال إن الأيام والأسابيع تمضي إلا أن الأوضاع ما تزال شديدة الصعوبة، مشددا على أنه لا يمر وقت من دون أن يفكر بالمتألمين ويصلي من أجلهم. كما وجه البابا رسالة خاصة إلى الكهنة والرهبان والعاملين في الخدمة الكنسية، شكرهم فيها على بقائهم إلى جانب الناس في هذه الظروف العصيبة، داعيا الله أن يمنحهم القوة والثبات، ومختتما رسالته بمنح المؤمنين البركة والتعبير عن الأخوة الصادقة تجاههم. من جهتي عبر الأب رومانيلي عن امتنانه لهذه الكلمات، مؤكدا أن الحبر الأعظم لا ينقطع عن التواصل مع أبناء الرعية ولا يتوقف عن الدعوة إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام سواء في غزة أو في سائر مناطق النزاع ولاسيما في الشرق الأوسط. وأوضح كاهن رعية العائلة المقدسة في غزة أن الوضع الإنساني داخل القطاع ما يزال بالغ الصعوبة، وأن السكان يواجهون يوميا تحديات كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية في وقت تبقى فيه الكنيسة ملاذا روحيا وإنسانيا لعشرات العائلات التي لجأت إليها منذ اندلاع هذه الحرب. وعلى الرغم من قسوة الواقع، شهدت الكنيسة لحظات نادرة من الفرح، فقد رفقت رسالة البابا أجواء احتفالية بسيطة داخل الرعية، حيث تعالت أصوات الترانيم والأناشيد في محاولة لاستعادة شيء من الحياة الطبيعية التي يفتقدها سكان القطاع منذ أشهر طويلة، كما قال الأب رومانيلي
3: مشيرا إلى أن أبناء الرعية احتفلوا بذكرى مرور 10 سنوات على تكريس عائلة الكلمة المتجسد لقلب يسوع الأقدس، وهو احتفال شارك فيه كهنة وراهبات وعلمانيون، وشكل مناسبة للصلاة والتضرع من أجل السلام. وأضاف أن الأيام الماضية شهدت أيضا تلاوة التسعية، أعقبها بعد القداس تجديد تكريس العالم وقطاع غزة والرعية والجماعة الدينية المحلية لقلب يسوع الأقدس، في تعبير عن الرجاء والإيمان رغم استمرار المعاناة. مما لا شك فيه أن هذه الأجواء الروحية لم تحجب الواقع الإنساني المؤلم الذي يعيشه القطاع، إذ تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من غزة في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية يوما بعد يوم. وتشير التقديرات الدولية إلى أن أزمة الأمن الغذائي بلغت مستويات مقلقة، حيث حذرت التصنيفات العالمية الخاصة بالأمن الغذائي من أن أكثر من 1,400,000 شخص، أي ما يقارب ثلثي سكان قطاع غزة، قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي بحلول نهاية العام الجاري، في حال استمر تراجع وصول المساعدات الإنسانية. ووسط مشاهد الدمار والأوضاع المعيشية الصعبة والقلق المستمر على المستقبل، تبقى رسالة البابا ليون 14 بالنسبة إلى أبناء رعية العائلة المقدسة في غزة، تبقى علامة تضامن ودعم معنوي، إذ تؤكد لهم أنهم ليسوا وحدهم في مواجهة هذه المحنة الصعبة. وفي الوقت الذي تتواصل فيه الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، يواصل أبناء الكنيسة في غزة التمسك بإيمانهم ورجائهم، مؤمنين بأن السلام مهما بدا بعيدا اليوم يبقى الهدف الذي تستحقه الأرض المقدسة وكل شعوب المنطقة. واختتم الأب رومانيلي رسالة الفيديو مؤكدا أن الصلاة ستظل السلاح الأقوى في مواجهة الألم واليأس، ومعربا عن أمله في أن تتحول دعوات السلام إلى خطوات عملية تنهي معاناة المدنيين وتعيد إلى غزة الأمن والاستقرار والحياة الطبيعية التي ينتظرها السكان منذ زمن طويل.
1: كانت ضرورة الإصغاء إلى نداءات البابا لون 14 من أجل إيقاف العنف محور مقال نشرته جريدة أوسرفاتوري رومانو للأب الفرنسيسكاني إبراهيم فالتس من حراسة الأرض المقدسة. وبدأ مشيرا إلى ما تشهده الأرض المقدسة من تزايد لعنف لم يتوقف أبدا، مع ما يسفر عنه من المزيد من القتلى والدمار، إلى جانب جعل هذا أفاق السلام أكثر ضيقا وحبسه القلوب والعقول خلف أسوار من أسلاك شائكة. وتبع الأب فالتس متوقفا عند الوضع في الضفة الغربية التي تحترق وتنزف حسب ما كتب وتصرخ من الألم والمعاناة، وأضاف أن الضفة الغربية ومثل غزة قد أصبحت أرضا فقدت بعدها وفسحاتها، ولم يعد من الممكن التعرف عليها حيث تم تقسيمها جغرافيا واجتماعيا، أرضا تنتهكها جراح عميقة مزدرات في هويتها التاريخية. وأشار الأب الفرنسيسكاني إلى ما تتعرض إليه مناطق الضفة الغربية كافة من عنف ودمار بشكل يومي، وما يعاني منه سكانها جميعا من شح وتقييد ومعاناة وإهانة تتزايد يوما بعد يوم. ويتحدث المقال عن حرب غير معلنة لكنها متواصلة، مشيرا إلى إشعال النار المتكرر في البيوت والأراضي وعدم التمكن من الانتقال من مدينة إلى أخرى حتى وإن كانت قريبة فيما بينها، سواء في حالات الطوارئ الصحية أو للعمل، مساعدة الأقارب أو حماية الممتلكات الصغيرة التي يتم احتلالها والاستيلاء عليها بشكل غير شرعي من قبل مستوطنين يتميزون بالعجرفة والعنف. وأشار الأب فالتس إلى أن المستوطنات قد حاصرت عبر السنوات القرى خانقة حياة الفلسطينيين وأمال الشباب الذين لا يمكنهم أن يتخيلوا مستقبلهم، وأيضا ابتسامات الأطفال. كما وتحدث عن الوالدين الذين لا يتمكنون من حمل أطفالهم المرضى إلى المستشفيات، والأبناء غير القادرين على زيارة أبائهم المسنين والمرضى، عن أرباب عائلات يتم إيقافهم في نقاط تفتيش لمنعهم من بلوغ أماكن العمل. نقاط تفتيش أصبحت جزءا من المشهد الذي كان يشكل في الماضي تاريخ الفلسطينيين وحياتهم، ما بين حقول الزيتون والمراعي ومدن صغيرة وكبيرة ممتلئة بالأصوات والألوان، ممتلئة بالحياة. وأضاف أن هذه الأمور تحدث في الضفة الغربية منذ أشهر بل منذ سنوات، ويعيش السكان حسب ما وصل المقال في حالة من اليأس والذعر جراء الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين التي تنشر الخوف والرعب وسط أناس فقراء لا يمكنهم العثور على ملجأ وحماية حتى في بيوتهم. وشدد الأب إبراهيم فلتس مختتما مقاله على ضرورة الإصغاء إلى نداءات قداسة البابا من أجل إنهاء العنف، وذلك من قبل من يقوم بهذا العنف ومن لا يتدخل لإيقاف دوامة لا نهاية لها.
0: عقدت من 19 وحتى 26 من تموز يوليو 2026 في نيروبي في كينيا الجمعية العامة 21 لرابطة مجالس أساقفة شرق أفريقيا، وقد تمحورت حول موضوع المسيرة السينودوسية لرابطة مجالس أساقفة شرق أفريقيا مع الشباب، بناء جسور شركة ورجاء وعدالة. وقد نشر الأساقفة رسالة في ختام أعمال جمعيتهم العامة 21، أكدوا فيها مجددا التزامهم بالإصغاء إلى آمال الشباب وهمومهم، إضافة إلى مرافقتهم في حياة الكنيسة ورسالتها. كما وأكد الأساقفة التزامهم بتعزيز مشاركة الشباب في الحياة الكنسية، إضافة إلى تعزيز التعاون والتضامن بين مجالس أساقفة شرق أفريقيا. كما وتوجه الأساقفة في رسالتهم إلى الشباب داعين إلى أن يكونوا شهودا فرحين للإنجيل، وأشاروا في الوقت نفسه إلى أن الشباب ليسوا فقط مستقبل الكنيسة بل هم حاضرها أيضا. كما وتم خلال الجمعية العامة 21 انتخاب رئيس أساقفة بيا في تنزانيا المطران جيرفاس جون موسيك وبهيلانيا سونغا الرئيس الجديد لرابطة مجالس أساقفة شرق أفريقيا. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في عظة ألقاها خلال ترأسه القداس الإلهي يوم الأحد 19 من تموز يوليو بمناسبة افتتاح أعمال الجمعية العامة 21 لرابطة مجالس أساقفة شرق أفريقيا، سلط الكاردينال مايكل تشيرني عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة سلط الضوء على الرسالة العامة لقداسة البابا لون 14 بعنوان الإنسانية الرائعة في حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي. وقد وقع الأب الأقدس هذه الرسالة العامة في 15 من شهر أيار مايو الفائت تزامنا مع الذكرى 35 لصدور الرسالة العامة بعنوان في الشؤون الحديثة للبابا لون 13. على صعيد آخر، اختتمت يوم الأحد الماضي 26 من تموز يوليو في بيرتوبا الأيام الوطنية للشباب في الكاميرون، وذلك بقداس ترأسه السفير البابوي في الكاميرون وغينيا الاستوائية المطران خوسيه أفيلينو بيتانكور. وفي كلمته بمناسبة اختتام الأيام الوطنية للشباب لعام 2026 التي تخللتها أوقات صلاة وتنشئة، رحب رئيس أساقفة أبرشية بيرتوا المطران جوزيف أتانغا بجميع الحاضرين، داعيا الشباب إلى أن يكونوا أينما كان صانعي سلام ومحبة ومصالحة.
4: إن الفعاليات الكبرى حول حوض البحر الأبيض المتوسط والتي شهدتها خلال السنوات الأخيرة مدن مثل فلورنسا ومرسيليا وبرشلونة هي علامة ظاهرة على الاهتمام العميق بالبحر المتوسط. ومع ذلك وبعيدا عن الأضواء يوجد جيل من الشباب يعمل يوميا لتحويل الجوار الجغرافي إلى أخوة حقيقية، ومن خلال شهادات بيلار شانون بيريز براون منسقة مجلس الشباب المتوسط الذي اجتمع هذه الأيام في الجمعية العامة بإيطاليا، وجان دارك دافلو بيكيان ممثلة عن الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية والتي تبرز صورة لشباب مصمم على كتابة فصل جديد لضفاف المتوسط ولبناء رابط ملموس يركز المجلس على مشاريع قادرة على الربط المباشر بين مختلف أبناء الرعاية والأبرشيات. وكما توضح بيلار فإن الأولوية هي خلق علاقات أصيلة تنبع من اللقاء اليومي، وتقول إننا ننشئ شبكات حقيقية بين الشبيبة المسيحية والكنيسة والمدن، ومن بين المشاريع مشروع التوأمة وهو مبادرة تهدف إلى الربط بين أبرشيتين في المتوسط من خلال توقيع اتفاقية تعاون بين أساقفتهما. يقضي الشباب أسبوعا معا في المدينة التوأم ويتشاركون الثقافة المحلية والتقاليد والخبرات، وبذلك يبنون السلام من خلال الصداقة، كما ننشر السلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا من خلال مشاركة الشهادات والواقع المختلف واللاهوت المتوسطي. والأهم من ذلك أن نفعل ذلك بوضع المسيح في مركز كل شيء، لأنه هو من يغير القلوب. غير أن العيش على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ينطوي على مواجهة عقبات معقدة ومشتركة تتراوح بين الاستقرار الوظيفي والصحة النفسية، فإن المطالب التي يوجهها الشباب إلى المؤسسات والسلطات الكنسية ليست مجرد نداءات استغاثة، بل هي مناشدة نابعة من القلب للثقة المتبادلة. وتضيف المنسقة إن بعض أكبر التحديات التي تواجه شباب المتوسط هي البطالة والظروف العمل السيئة والصعوبات المرتبطة بالصحة النفسية والأمان، ونحن نطلب من الكنيسة أن تثق بنا في مساحات المشاركة التي تتيحها لنا، وأن تعتمد علينا من أجل التغيير، وأن تشاركنا أملنا في إمكانية قيام المتوسط جديد وسالم، وبالتالي أن تستمر في دعمنا لبنائه. وفي سياق جيوسياسي يتسم بالتوترات المتزايدة والنزاعات المفتوحة يتطلب الحفاظ على الالتزام بالسلام شجاعة يومية، وإن الشهادة القادمة من الشرق الأوسط وتحديدا من لبنان من خلال صوت جان دارك دافلو بيكيان تظهر كيف يمكن للإيمان أن يتحول إلى أداة ملموسة للخدمة والتماسك الاجتماعي. وتلاحظ جان دارك أيضا في لبنان يوجه شبابنا الأرمن الكاثوليك رسالة حيوية مفعمة بالصمود، مؤكدين أن السلام هو التزام يومي بالمحبة والتضامن وليس مجرد اتفاق سياسي في مواجهة الصراعات وعدم اليقين المستمر والقلق بشأن مستقبلهم. يتساءل هؤلاء الشباب بطبيعة الحال عن مسارهم ويبحثون عن الاستقرار، وككنيسة وجماعة شبابية ندعمهم من خلال خلق لقاءات مضيافة وخبرات روحية حيث يتم الاستماع إلى مخاوفهم، وتوضع السلام في المقام

0: يا له من أمر مروع لا يجب أن تنتصر الكراهية. كانت هذه هي الكلمات الأولى لرئيس سقيفة برلين هاينز كوخ في معرض تعليقه على الاعتداء الذي هز مساء السبت 25 من تموز يوليو مسيرة كريستوفر ستريت داي في العاصمة الألمانية، حيث اندفعت شاحنة صغيرة نحو الحشد المجتمع في حدائق تيرغارتن بالقرب من بوابة براندنبورغ، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 29 شخصا آخرين. وبحسب إعادة بناء الأحداث من قبل السلطات، فإن المعتدي المزعوم وهو شاب ألماني من أصل لبناني يبلغ من العمر 21 عاما ويدعى عبد البلوط، وبعد أن دهس الحاضرين واصل هجومه بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابة العديد من المارة بجروح بالغة. وبعد عملية مطاردة واسعة النطاق تم تحديد موقع المشتبه به في حي شباندو ببرلين، وتم قتله على يد عناصر من وحدة القوات الخاصة بعد أن اتجه نحوهم حاملا سكينا. وقد وصف المستشار الألماني فريدريتش ميرتس الحادث بأنه هجوم على مجتمعنا. وفي قدسات يوم الأحد، وكما أعلن المطران كوخ، أقيمت صلوات الشفاعة من أجل الضحايا ومن أجل التعايش السلمي في المجتمع. وعرب اتحاد الشباب الكاثوليكي الألماني عن الصدمة والألم، حيث جاء في أول رسالة نشرتها الجمعية الوطنية على وسائل التواصل الاجتماعي: لنشعل شمعة ونكثف الصلاة من أجل جميع الأشخاص المتأثرين بهذا العمل المروع. من جانبها، نظمت الكنيسة الإنجيلية وقفة صلاة في كنيسة مارين كيرخي في وسط برلين. وأكدت الكنيسة الإنجيلية في برلين وبراندنبورغ وسيليزيا العليا ولوساتيا أنها لحظة هامة لمشاركة الحداد وتذكر الفقيدة ودعم الجرحى والمصابين وعائلاتهم بالصلاة. وقد انضمت الكنيسة الكاثوليكية الألمانية أيضا إلى وقفة الصلاة هذه.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: عاد قداسة البابا لون 14 مساء أمس الاثنين 27 من تموز يوليو إلى الفاتيكان بعد فترة من الراحة أمضاها في الإقامة الصيفية للباباوات في كاستيل غاندولفو، كانت قد بدأت في الخامس من الشهر. وقد تضمنت فترة الإقامة هذه تلاوة الأب الأقدس صلاة التبشير الملائكي في ظهر الأحد، وهو ما قام به البابا ثلاث مرات متحدثا قبل تلاوة الصلاة إلى المؤمنين والحجاج. كما وكان قداسته قد تناول في 11 من الشهر وجبة غداء في الحدائق البابوية مع 200 شخص ممن يعانون من أوضاع اجتماعية هشة، وحضر من جهة أخرى في 18 من تموز يوليو حفلا موسيقيا في القصر البابوي نظمته أبرشية ألبانو. وخلال هذه الإقامة توجه الأب الأقدس في زيارات خاصة إلى كل من دير القديس بنديكتوس في مونتي كاسينو، وذلك في 20 من الشهر، ثم في 22 إلى مزار الثالوث الأقدس في فالي بيترا، ليتوجه منه إلى دير القديس بنديكتوس في سوبياكو، ثم إلى دير القديسة سكولاستيكا القريب. هذا وتجر الإشارة إلى أن البابا لون 14 سيعود غدا الأربعاء 29 من تموز يوليو إلى كاستيل غاندولفو، وتحديدا إلى قرية كن مسبحا، للمشاركة في مبادرة بعنوان نشيد السلام تهدف إلى تكريم إرث القديس فرانسيس الذي يمر 800 سنة على وفاته. وسيرفع قداسة البابا مع المشاركين في هذه المبادرة صلاة على نية السلام في العالم، مستلهما كلماتها من نشيد المخلوقات للقديس فرانسيس الأسيزي.
2: في مشهد يعكس عمق الرسالة الروحية والتاريخية للبنان، تستعد البلاد لاحتضان واحد من أبرز اللقاءات الكنسية الشبابية على مستوى الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، وهو لقاء قلب واحد في المسيح الذي سيقام من 29 من تموز وحتى 3 من آب، متلقلا بين مدينة عنجر ودير سيدة بزمار، في حدث يجمع الإيمان بالحياة والروحانية بالثقافة والشباب برجاء المستقبل. يأتي هذا اللقاء في زمن يمر فيه لبنان بظروف دقيقة وتحديات كبيرة، إلا أنه يواصل تأكيد رسالته التاريخية كأرض للقاء والحوار وموطن للإيمان الحي والانفتاح على الآخر. ومن هنا يكتسب هذا الحدث بعدا يتجاوز إطاره الشبابي ليشكل شهادة حية على قدرة هذا الوطن على جمع أبنائه من مختلف أنحاء العالم حول قيم مشتركة من الرجاء والمحبة. وينظم اللقاء من قبل اتحاد شبيبة الأرمن الكاثوليك في لبنان بمشاركة أكثر من 250 شابا وشابة قدموا من أكثر من 6 دول، حاملين معهم غنى تنوعهم الثقافي ووحدة إيمانهم. ويشكل هذا التجمع مساحة فريدة للتلاقي وتبادل الخبرات وتعزيز روح الانتماء الكنسي في إطار يعكس حيوية الشبيبة ودورها في بناء الكنيسة والمجتمع. ويتضمن البرنامج سلسلة متكاملة من النشاطات الروحية والإنسانية والثقافية، تبدأ بالقداديس والصلوات اليومية التي تؤسس لمسيرة اللقاء، مروراً بمحاضرات وورش عمل تفاعلية تتمحور حول 3 محاور أساسية: قلب متجذر في الله، قلب منفتح على الآخر، وقلب متصالح مع ذاته. كما تتخلل اللقاء أوقات مميزة للتأمل والصمت الداخلي، إلى جانب مبادرات خدمة مجتمعية تعكس روح العطاء والتضامن. هذا ولن يغيب البعد الثقافي عن الحدث، إذ تنظم أمسيات فنية وتراثية تعبر عن غنى الهوية الأرمنية وتتيح للمشاركين التعرف إلى تاريخهم وثقافتهم بأسلوب حي وتفاعلي، ما يعزز الشعور بالانتماء ويغني تجربة اللقاء. أما على صعيد بعد الحج والسياحة، فيحمل البرنامج طابعاً مميزاً من خلال زيارة عدد من أبرز المعالم الروحية في لبنان، بدءاً من سيدة لبنان في حريصة حيث ترتفع الصلاة من أجل الوطن والعالم، مروراً بدار القديس شربل في عناية أحد أبرز رموز القداسة في الكنيسة المشرقية، وصولاً إلى دير سيدة بزمار القلب النابض للكنيسة الأرمنية الكاثوليكية. وهناك يعيش المشاركون محطة روحية عميقة بالسير على خطى القديس الشهيد إغناطيوس مالويان في المكان الذي عاش فيه ودرس فيه، وذلك بعد عام على إعلان قداسته، في لحظة تستحضر معنى الشهادة والإيمان المتجذر. كما سيتعرف المشاركون إلى مدينة جبيل التاريخية، إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم، بما تحمله من إرث حضاري وإنساني يعكس غنى لبنان الثقافي وتنوعه. وتبلغ هذه المسيرة الروحية ذروتها في 2 آب من خلال قداس احتفالي مهيب سيقام في دير سيدة بزمار، يترأسه صاحب الغبطة الكاثوليكوس البطريرك روفائيل بيدروس 21 من أسيان بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، بمشاركة واسعة من الأساقفة والكهنة وحضور رسمي وروحي وإعلامي بارز في مشهد كنسي جامع يعبر عن وحدة الكنيسة وحيوية شبابها. ويمثل هذا اللقاء أكثر من مجرد تجمع شبابي، إذ يحمل رسالة رجاء متجددة مفادها أن لبنان رغم كل ما يمر به لا يزال أرض الرسالة ومنارة للشباب وملتقى للثقافات، حيث يلتقي أبناء الكنيسة من مختلف الدول ليجددوا التزامهم بالإيمان ويعززوا روابط الأخوة وينطلقوا برسالة محبة وسلام إلى العالم. وفي هذا السياق دعت اللجنة المنظمة مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية إلى مواكبة هذا الحدث وتغطية فعاليته لما يحمل من صورة مشرقة عن لبنان الحقيقي الذي يبقى رغم التحديات أرض اللقاء والحوار والحياة.
1: على الرغم من الظروف الإنسانية القاسية التي تعيشها غزة، تلقى أبناء رعية العائلة المقدسة رسالة تضامن ورجاء من البابا لاوون 14، وجهت إلى الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في هذا القطاع، مؤكدا فيها قربه الدائم من المؤمنين وصلواته المستمرة من أجلهم. في الرسالة التي تحدث عنها كاهن الرعية الأب جابرييل رومانيلي عبر مقطع فيديو نشرته الكنيسة المحلية، أكد الحبر الأعظم أنه يتابع باهتمام بالغ ما يعيشه سكان غزة، وقال إن الأيام والأسابيع تمضي إلا أن الأوضاع ما تزال شديدة الصعوبة، مشددا على أنه لا يمر وقت من دون أن يفكر بالمتألمين ويصلي من أجلهم. كما وجه البابا رسالة خاصة إلى الكهنة والرهبان والعاملين في الخدمة الكنسية، شكرهم فيها على بقائهم إلى جانب الناس في هذه الظروف العصيبة، داعيا الله أن يمنحهم القوة والثبات، ومختتما رسالته بمنح المؤمنين البركة والتعبير عن الأخوة الصادقة تجاههم. من جهته عبر الأب رومانيلي عن امتنانه لهذه الكلمات، مؤكدا أن الحبر الأعظم لا ينقطع عن التواصل مع أبناء الرعية ولا يتوقف عن الدعوة إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام سواء في غزة أو في سائر مناطق النزاع ولاسيما في الشرق الأوسط. وأوضح كاهن رعية العائلة المقدسة في غزة أن الوضع الإنساني داخل القطاع ما يزال بالغ الصعوبة، وأن السكان يواجهون يوميا تحديات كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية في وقت تبقى فيه الكنيسة ملاذا روحيا وإنسانيا لعشرات العائلات التي لجأت إليها منذ اندلاع هذه الحرب. وعلى الرغم من قسوة الواقع، شهدت الكنيسة لحظات نادرة من الفرح، فقد رفقت رسالة البابا أجواء احتفالية بسيطة داخل الرعية، حيث تعالت أصوات الترانيم والأناشيد في محاولة لاستعادة شيء من الحياة الطبيعية التي يفتقدها سكان القطاع منذ أشهر طويلة، كما قال الأب رومانيلي
3: مشيرا إلى أن أبناء الرعية احتفلوا بذكرى مرور 10 سنوات على تكريس عائلة الكلمة المتجسد لقلب يسوع الأقدس، وهو احتفال شارك فيه كهنة وراهبات وعلمانيون، وشكل مناسبة للصلاة والتضرع من أجل السلام. وأضاف أن الأيام الماضية شهدت أيضا تلاوة التسعية، أعقبها بعد القداس تجديد تكريس العالم وقطاع غزة والرعية والجماعة الدينية المحلية لقلب يسوع الأقدس، في تعبير عن الرجاء والإيمان رغم استمرار المعاناة. مما لا شك فيه أن هذه الأجواء الروحية لم تحجب الواقع الإنساني المؤلم الذي يعيشه القطاع، إذ تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من غزة في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية يوما بعد يوم. وتشير التقديرات الدولية إلى أن أزمة الأمن الغذائي بلغت مستويات مقلقة، حيث حذرت التصنيفات العالمية الخاصة بالأمن الغذائي من أن أكثر من 1,400,000 شخص، أي ما يقارب ثلثي سكان قطاع غزة، قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي بحلول نهاية العام الجاري، في حال استمر تراجع وصول المساعدات الإنسانية. ووسط مشاهد الدمار والأوضاع المعيشية الصعبة والقلق المستمر على المستقبل، تبقى رسالة البابا ليون 14 بالنسبة إلى أبناء رعية العائلة المقدسة في غزة، تبقى علامة تضامن ودعم معنوي، إذ تؤكد لهم أنهم ليسوا وحدهم في مواجهة هذه المحنة الصعبة. وفي الوقت الذي تتواصل فيه الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، يواصل أبناء الكنيسة في غزة التمسك بإيمانهم ورجائهم، مؤمنين بأن السلام مهما بدا بعيدا اليوم يبقى الهدف الذي تستحقه الأرض المقدسة وكل شعوب المنطقة. واختتم الأب رومانيلي رسالة الفيديو مؤكدا أن الصلاة ستظل السلاح الأقوى في مواجهة الألم واليأس، ومعربا عن أمله في أن تتحول دعوات السلام إلى خطوات عملية تنهي معاناة المدنيين وتعيد إلى غزة الأمن والاستقرار والحياة الطبيعية التي ينتظرها السكان منذ زمن طويل.
1: كانت ضرورة الإصغاء إلى نداءات البابا لون 14 من أجل إيقاف العنف محور مقال نشرته جريدة أوسرفاتوري رومانو للأب الفرنسيسكاني إبراهيم فالتس من حراسة الأرض المقدسة. وبدأ مشيرا إلى ما تشهده الأرض المقدسة من تزايد لعنف لم يتوقف أبدا، مع ما يسفر عنه من المزيد من القتلى والدمار، إلى جانب جعل هذا أفاق السلام أكثر ضيقا وحبسه القلوب والعقول خلف أسوار من أسلاك شائكة. وتابع الأب فالتس متوقفا عند الوضع في الضفة الغربية التي تحترق وتنزف حسب ما كتب وتصرخ من الألم والمعاناة، وأضاف أن الضفة الغربية ومثل غزة قد أصبحت أرضا فقدت بعدها وفسحاتها، ولم يعد من الممكن التعرف عليها حيث تم تقسيمها جغرافيا واجتماعيا، أرضا تنتهكها جراح عميقة مصدرات في هويتها التاريخية. وأشار الأب الفرنسيسكاني إلى ما تتعرض إليه مناطق الضفة الغربية كافة من عنف ودمار بشكل يومي، وما يعاني منه سكانها جميعا من شح وتقييد ومعاناة وإهانة تتزايد يوما بعد يوم. ويتحدث المقال عن حرب غير معلنة لكنها متواصلة، مشيرا إلى إشعال النار المتكرر في البيوت والأراضي وعدم التمكن من الانتقال من مدينة إلى أخرى حتى وإن كانت قريبة فيما بينها، سواء في حالات الطوارئ الصحية أو للعمل، مساعدة الأقارب أو حماية الممتلكات الصغيرة التي يتم احتلالها والاستيلاء عليها بشكل غير شرعي من قبل مستوطنين يتميزون بالعجرفة والعنف. وأشار الأب فالتس إلى أن المستوطنات قد حاصرت عبر السنوات القرى خانقة حياة الفلسطينيين وأمال الشباب الذين لا يمكنهم أن يتخيلوا مستقبلهم، وأيضا ابتسامات الأطفال. كما وتحدث عن الوالدين الذين لا يتمكنون من حمل أطفالهم المرضى إلى المستشفيات، والأبناء غير القادرين على زيارة أبائهم المسنين والمرضى، عن أرباب عائلات يتم إيقافهم في نقاط تفتيش لمنعهم من بلوغ أماكن العمل. نقاط تفتيش أصبحت جزءا من المشهد الذي كان يشكل في الماضي تاريخ الفلسطينيين وحياتهم، ما بين حقول الزيتون والمراعي ومدن صغيرة وكبيرة، ممتلئة بالأصوات والألوان، ممتلئة بالحياة. وأضاف أن هذه الأمور تحدث في الضفة الغربية منذ أشهر بل منذ سنوات، ويعيش السكان حسب ما وصل المقال في حالة من اليأس والذعر جراء الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين التي تنشر الخوف والرعب وسط أناس فقراء لا يمكنهم العثور على ملجأ وحماية حتى في بيوتهم. وشدد الأب إبراهيم فلتس مختتما مقاله على ضرورة الإصغاء إلى نداءات قداسة البابا من أجل إنهاء العنف، وذلك من قبل من يقوم بهذا العنف ومن لا يتدخل لإيقاف دوامة لا نهاية لها.
0: عقدت من 19 وحتى 26 من تموز يوليو 2026 في نيروبي في كينيا الجمعية العامة 21 لرابطة مجالس أساقفة شرق أفريقيا، وقد تمحورت حول موضوع المسيرة السينودوسية لرابطة مجالس أساقفة شرق أفريقيا مع الشباب، بناء جسور شركة ورجاء وعدالة. وقد نشر الأساقفة رسالة في ختام أعمال جمعيتهم العامة 21، أكدوا فيها مجددا التزامهم بالإصغاء إلى آمال الشباب وهمومهم، إضافة إلى مرافقتهم في حياة الكنيسة ورسالتها. كما وأكد الأساقفة التزامهم بتعزيز مشاركة الشباب في الحياة الكنسية، إضافة إلى تعزيز التعاون والتضامن بين مجالس أساقفة شرق أفريقيا. كما وتوجه الأساقفة في رسالتهم إلى الشباب داعين إلى أن يكونوا شهودا فرحين للإنجيل، وأشاروا في الوقت نفسه إلى أن الشباب ليسوا فقط مستقبل الكنيسة بل هم حاضرها أيضا. كما وتم خلال الجمعية العامة 21 انتخاب رئيس أساقفة بيا في تنزانيا المطران جيرفاس جون موسيك وبهيلا نياسونغا الرئيس الجديد لرابطة مجالس أساقفة شرق أفريقيا. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.